انا مين تقاغر قلبي بس امامة لانور ريجي من تضيع يو وهو قرينا ننتو ويا بوس بطوانا تبوس على الساكي بتقابة كي سيكونا نرانا ببوس اكي اقابو مناكي بكين تيقاوة او تقاو هو ايو تقرينا نريبوني كاپاكي بطبوس نويا ايو تايتا برا ما كاپايا انكا يرانا بوس او كونا نورا نبا متروان كانوا غم تمان النوستيريا نرون تقاتي نمان نما بوبو تتارا تقاو من اسي بوبو نما بوبو تتارا او اي كارتونا اري تموانا اي تونا تنا تمان النوستيريا يبقين نكان ماتاتا اوري تاكي نغويا انا كوميت دي سي سبوت يو نام بايكاي اسوا تنو واكيا او واكيا اسوا توانا ووا كي اسوا تنو واكيا ونو واني موا لوايوا اكيا توانا قم ربا او سينبان انتقيروي اماني بسمايان ارهينا ومتا بوا تنها وبي ما نووا